تو عشر عصا ويش قط بيوم هالسبعي لكل ملخ تو عشر عصا ويبارخ الهين ات يوم هالسبعي ويكدش قطو شبو شبات لكل ملخ تو عشر عصا.